0: دوباره سلاوتان لبه دست خوشی بو ارا بو رون کرنوکانی انجا کاتی اوه که پچ ملای میوانکم لسر بابا تیکی گرنگ قصدکین لبروی بوی علم گرنگ لبروی که خلکی سلیمانی بو ناسراون که خوش خورین حزمان لا خواردنی خوشا اما دین که چوزانم دو روش اگنان نخوین بلا هم ایتره ها ابی خوارنکا من خوش به ابی خوارنکا من تایبت به بوی اواتو زیموش من توزی خفین ایشالله همو لگ عافیتی به تو تندروز باش بن ایشالله لسلیمانی وک دزانین کوملک جماری زور میوان خانو چشخانه هیا که ببردوامی هم خلقی سلیمانی رویان تیده که هم اوگشتیارانی که لا دروی هرمی کردوسان سردانده کن آیا اما نبزانی که آیا ام زوری چشخانه و رستورانتانه نبو بکیشا نبو بگرفت آیا با پی پیویز میوان خانه من هی با میوان و گشتیاره کن که سردانی هرمی کردوسان و شهری سلیمانی دکن آیا لیجنکان چون اگه داری رچایوی هم لینه تندروسی که یکم جار که براسی زور زور گرنگا هم لینه برزبونه و نزمبونه و نرخکان که ببردوامی بازارکان بگو من ل گران کاری داره. لیر زمانی بزنی که کاملاً میوان خانه و چش خانه کن چه رولی کنده بد لیره. لسر ام بابت بگشتی گفتو گوده کم لگل میوانه کم که عبی زور برز. که محموده، محمود توفیق که برز یعن سروکی لیجنکان یا خود سروکی کاملاً میوان خانه و چش خانه کنن لشعری سلیمانی. فرمو که محمود زور بخیر بیسر چاو.
1: درست فاس
0: کاغ محمود بخیر بی
1: ممنونم
0: تندروسی چونه؟
1: ایو باشم
0: تو باشی؟
1: درست فاس
0: هسته کم ابوه قلوب بوی تایه کاغ محمود بزوانید
1: آخره من زور جولین
0: زور جولی
1: اره والله
0: تمن دریج بی شالا فرمو کاغ محمود
1: فاسته کم
0: یا خواب خیر بی
1: یا خواب سلام
0: پیم بلا تندروسی چونه؟
1: الحمدلله
0: تو باشی شکر هموش تک باشا یا خواب باش بی
1: فاسته کم
0: اگو لو گرانبونه گوشت هی کاغ محمود
1: والله اجتمع دائم لبازار اینه چون هاگم دینه
0: اگو لیه باش کاغ محمود اینجا حذف کم پیش اویکا دست پیب کین با پرسیار و بابت کان من حذف کم باسی کم ل کاملا کتام باب کین باسی کم ل رولی خودم باب کی کبزنم ایوا اکو کاملا کتان ایشه سرکی کتان چیه لگل چشخانه و رستوران تکان ده
1: دوست فاس بو ایوی برات بو خاکی خوشبیز
0: زور زور
1: بینر و بیسر
0: یا خواب خیر
1: خلاوتن لبت
0: سرچاوم
1: کاملا میان خانه و چش خانه کانی کردوسان فرمانی وزاری ده 2005 ورگرتوا حتی اصلا بردوامه سپاس بو خواه بو همو اندامانی دسته کار یا ریولانی پیوندی دار که تا اصلا برو پیشوها رو برو دوانه هاتو توا و رولی تایبتی خوی هیا نوی نیدی هیا مثلا لگلوز نها و شکانی قایم قامید و نوی نرمان هبوها لبرای برایتی گشتی گشت و گزاری سیمانی و لگل لعنتی پیوندی دار اما تنظیق و علاقات من دور باشه کاملا ایشی اویا داده همو پردازگاه سلیمانی و دوروبری ورگشتوها لکاملا که آماره ام آماره با همی خواستر ام برای برایتی آماری سلیمانیه لالای اما آماره با
0: باشه دور باشه
1: اما بلای سالانه که وری اگری اما چند من دا آخری چند من پوچال کرده و چند زیاد که بلهم خوشبختانه لذیابونه لکمبونیا.
0: الحمد لله.
1: اما بلین ایم جاری و هی بشج من جاو آماره تهاوکین.
0: زور باشه.
1: خوب منو دستم.
0: آها.
1: بله.
0: زور باشه. انجا کاغ محمود حذکم پیم بلی که بداتا لبریو که زنم ایشکانی او زور بی بداتا او دیتیل تانه او چند دیتیل او بداتا اما چند برجه چند رستوران تو چشخانه من هیل شهری سلیمانی
1: خوی اما دو چور خواردنگه هیل ده همو شوه نیم نکرد سلیمانی
0: باشا
1: بلا همو که سلیمانی اما بازدکین اما کامل شوه من ای که پی الین مثلا اوتیل و مطعم و کباب خانه و خواردنگه اما پی الین شعبی اما زیادتل شطط شوه من هیل پاردگه سلیمانی
0: باشا زور باشا
1: باقی که تر کپی الان مثلا رستورات و خواردن و خواردن و هتل و مطعم و مثلا کابینه گشتیاری و گندی گشتیاری و تا چطه هتل پینز سرکان اما مولد لبرای برایاتی گشتی گشت و گذار استعمانی ورگره
0: زور باشه
1: بلام اوانه که باس من که شعبیه کان مولد یعن لصحه و لقایم قامت خدام البندی استعمانی مولد ورگره ام دوشتوره من هی حتا استا که آمار دلائی مایا 3100 دبن کی گشتاری لا معنا
0: 3100
1: دبن کی گشتاری بهر دو بلین او پیشه که هر دو کن اما یعنی او آماره من ورگتوا تنها عربانه شمولی ناکا
0: آه وقت اوان ناگریتو واردن
1: گبه شمولی اکا بسیاحی و ملی للای اما ایتر خواد نکان مثلا للای اما بپی داتا مثلا لیگ سیر و تا پیند سیر من هیا لیگ سیر تا سیر سیر نرخی اکا مثلا چوار سیر و پیند سیر نرخی کترا اما للايك للايك يتري شولنا ومليكانا كبي ال ان ملي اما نائب 1000 معنايا
0: والله حتى كان بمرن كيتو هموي كاج محبوب زان نائب شيا 1000 شيا
1: نائب اويا مثلا تاميه قستيري ساحيا اها بلام 1000 اويا لنائب برو خوارتلا بلين بولينا كدياري اكري ببي مساحه ببي شوينا كيا ببي مثلا ستافي شوينا كيا بلين دميدي ولا سياحيش اما ببي جغرافيا او شوينك مساحي ارضكي مساحي شوينك دياري اكري مثلا ببي اما ببي خاله يعني دي غستيره بو بين دستيره اما دستر سيستمي لبناني دياري اكري كواب ريبراتي گشتي گشتو گذار استماني لجنه تايبتي خوين هي تايبت ببولن وببشكنين اما هنا دو جورن ك دياري اكري غستيره ورگريتا بين دستيره چن خاله اكاد بلام لمیلی کانا اما نوین ریشمانه هم لقایم قامتی خدم و استمانی که لگل دنیا رستورات کانا در اتشد
0: زور باشا
1: بو بن که گشتاری کان که علی نایب و الف نایب و الفیش بپی شوین های جوانا های حیبتی های جوانا خواه خواد نکی خو خوش خوری یعنی ستافکی شفکی کارت نکی یعنی ده هموش که بوی دیاری کراو که اما هلگری الفا كأما هالجري نعابة، أما جوركاني وكناو وتلا شعبي كانوا مطعم شعبي كان، ولا ناو استيركاني ليجا سيره وبفند سيره أو يكبو بعض ذكين ببي خاله.
0: بس إن جاب بس يسرداني كني خوتنا بوكا، لقلاوي أهم مشوينا هي أهم وجهة هي ما شاء الله سرداني كني إيه وشونا بوين وقت تشاوجري كدين تان شونا بسريع.
1: إما بلين وكم الله. دوامي رسمي من لنوي بيانيو بو يكي دواني ورو دوام ماني
0: باشا
1: و امو لزنه كي تايبتي خو من هيا
0: باشا
1: ام لزنه لدواي دوام يعني بلاني كمو هيج روجك لدشوين كم تر بسر ناكينو
0: اي ما شاء الله واتلو كاتيك لدوامان
1: كدواي دوام
0: دواي دوام
1: دواي دوام ايتر ام لزنه مخد لزنه من هيا
0: زور باشا
1: بلان خوم لقل زوري لزنه كان درشم تناو بيتياكن ام دشوینا که اچین مثلا امر روشین شقامی سالم بیانی چین ملک محمود دو بیانی چین سیتک و نونراتیش معنی لقضای دوکان به همان شوا اوان اچن نونراتی معنی لگرمیان وکو کلار اوان خوشان روزنه هنه خویان به همان شوا ام پیام یعنی این وکو لقیز دمانی نجه چاولیری لقیز دمانی
0: زور باش
1: بلا هم نونراتیان هیا اما کاتین سپاسی همو بن که گشتاری کانه کن له همو روی که آوان لگاله میان یعنی بیانی بون مونه دعو پانل کندی کن دعو مثلا سیمیناری کندی کن دعو کوبنوی کندی کن باور که یعنی هل ری گروپ که وقت وانی دو صد کت کنن آوان نت تنسیق و علاقات من بیک کوایا ای اما چیان باور کن بون مونه ایشی کاملا آواه اگر بیانی که شی روبا مثلا لگل لودنها و بشکانه اما حضور من نیه بلام اونه به یک وین مثلا اگر هلی هل نگرید مثلا امشوینا هیلی سور نبه که اگر جان یارمتی من بن با امده نخره با مثلا در روشی بناو من یکی بناو سفاسی انا که این همویان
0: هاو کارن
1: لگل مانن
0: الحمد
1: هاو کار من بتایبتی لسردمی که آگاوات و کاک فاضیل و حتی اثاش اما امن تنسيقي كدور باش معناه لقى بري بريات احتاج استماني او حد زور يعني علاقات و
0: شون بيوان دي كانت عن لقل اوانا يكا قريتا وانا لقل بري بريات احتاج استماني اما
1: يكم
0: لكانت يهبوني قريفت يكا ايو بيوان ديان بيوان
1: ياخد اتوانم اما بلين يكم كوم الله بينا فارد قاية استماني كناس نعمة من لرقي احتاج شوا بو انجام دري دواي لكولين او باكتاو كدني قايمو بو اويس بيني كشي بو اما دروز نبي اخوانا خواسل لري مثلا مت امریکا و اوتیلیکا و کارمندیکا و بلام که ایم پاکتا و من که دوند من بو بشی دکولینو و بشی داتا و بشی آوانه ایتر که شیطانی ام ناسنامه که بو اکین ام ناسنامه یکم حیبتی هیا دو همیش کشه من نیا لهمو شوینه قبول کراوا
0: باش.
1: اما تنسیق و علاقات من بمشوه هیا یا مثلا اما بیانی داوکاریه بس بونمونه اما روشی بونکان ام بونانه که ایتا پیشو وکو ججنی قربان وکو رمضان وکو نوروز وکو بونکانی تر ئێمە لە بازگەکانە بوونمان هەیە و ئەم جژنی قوربانە سواز و خۆی گەورە ئێمە هەر سێ ڕۆژەکە لە بازگە بووین زیاتر لە 1200 بروشەری بە زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی ئێمە چاپ کردووە لە خزمەتی گەشیارانە بووە کە هاتووە زیاتر لە دوو فەردەی گەورە ئەلاگەی خۆڵ اما هر او پاسانا او گشارانا او
0: گرتانا زور زور گرنگا براستی اما بو پارزگاری کردن لپا
1: خانی ورن مایی کانیش من اما بتبا کرابی و کو پیموتی او بروشارا رن مایی بوا لکوی کشت هبو لکوی مشکلت هبو لکوی خواردن نبو لکوی هچی بو لری تلفوناتی تایا اگا داریان کدوی نوا که اگا کشت ها بی اگا خواردن نبو اگا دار
0: کرنو
1: و بو ام جرنا هر بو معلوماتی جنابت اما زیادی لصد و پنجه شوین من کراو بوا روشانه سو پنجه شوین من کراو بوا لراست شخامه کانی
0: باش والا که اگ محبوبی جوی باسی اون بوب کهیم لکاتی بونو جرنکانا او خوطان دزنشان یکن که بنمونه چه رستورانتی پیویس کراو به چه هوتیل یک پیویس ها به یا خود به تناو به ایشکان
1: اما حکمه جاره مرجی نیا وەکو مەرج بەڵام یەک مەرجی هەیە ئەڵێ ئەوەی کە ڕەمەزان کردیەوە ئەبێ جەژن کراوە بێ
0: ڕەمەزان کردیەوە بێ جەژن کراوە بێ
1: جەژن و بۆنەکان کراوە بێ ئێمەش یانی لە قایمقامێتی قەزای مەڵبەندی سلێمانی ئەو ئەرکە بە ئێمە سپێراوە جەدۆل و ڕێختن و کردنەوەی وەکو ناوی شوێنەکە ئێمە ئەیکەین بە قایمە و بە نووسرا و ئەیین بە لوزنە هاوبەشەکان و خۆشمان لەگەڵیانی لە ڕاستە شەقامی مەسەلەن سەرچنار و سەوڵەکە و سالم و بەردەرکی سەرا و مەلیک مەحموو ئەم شوێنانە ئێمە ئەو خەڵکانە وەرەگرین ئەوانەی کە ئیکەنەوە داتای ئەکەین بۆ ئەوەی سبێنێ ئەم لوزنە کە ئەچێت نەڵێ من ئاگام لێ نەبوو لە داری خۆیانەوە ئێمە وەریەکدین تۆ کەی ئەیکەیتەوە و چۆن ئەکرێتەوە و مەسەلەن لێرا پێنج خواردنگەی تایە خۆ ئەبێ چاخانێکی لەگەڵا بێ یانی ئیتر جەدۆلەکە زۆر جوانە دائما اوجد ولا ايما كريك يا خن ايما بدنا هو بشكان بدنا هو بشكان يا با يشتو غزار وحمو من بيك وين يعني او بونيتا تي ابرنين سواد بخوي غورا حتى استيكس كلام ما بنا هاتوا
0: اي ليش تن صاغ بها
1: يكز نهات وبلا اخواتنا بونا بو جي جنب بونا بو بلا خوش بختي استل استمانيا ايما تابي سوبين تزار گشتيار كشمانيا كشو منيتوا بلا من جي جنب نیا تا بیست و پنج هزار گشمان نیا بلام خود دانی گشیر شپوله
0: بالضبط
1: امرو مثلا ده هزار ده عبزه ام ده هزاره بیانی رو وقت هورامان دیکه هتا شوینی بمشه و امر وره گیرید لری بازگکان و لری برای برایتی گشتی گشو گزاره و لری دستی گشو گزاره و ایتر ام اماره بیعلان اکریتو سواز بخوای گوره زورترین گشتیار پش ام سال برسته منی کرد
0: الحمد لله لشتان ساغ بی انجا پیم بله چون استیره ادری با رستوران تو میوان خانه کن آیا با چه فلتره کاتی پره بی ابی چه مرجی که تایبتی تیدا بی
1: وکو من اشارتم پیا لوزنه که لناو بر ریبریاتی گشتی گشو گذاری سلیمانی ام لوزنه لسر سیستمیک ایجاکا که پیلن سیستمی لبنانی حتا ایسه لسر او سیستم ارواق بپی خاله بپی او خاله مثلا اگر تو باخده به چن خاله با اگر تو جی تیاره ته به چن خاله با اگر تو مثلا جگه یک نفر و دو نفر و اوانه ته به چن خاله با مثلا مساحه که چنه ایتر بپی اما خال دیاری اکره یک استیره مثلا لوانه 1000 خال بره دو استیره 2000 خال بره سه استیره سه هزار خال بپی پلبندی خویه بله اما استیره بود دیاری اکره تو سعر و نرخ و خواردن و امانشی با دیاری اکره بپی استیرکا طبعا ایستا با نمونه اما همان شوار استیره شوار استیره فریه یعنی که برای ما فی خویتی چون بیفروشه لبر او خدمت گزاری زورتره ستاپی زورتره خدمتی زورتره تیچوی زورتره خرجی زورتره بپی او استیران دیاری کرا و کچونه
0: باش انجا کاغ محمود حزکم بین سر اینجا بابتی توزیع ارشیف و جیانی خودم با باس بی. لسالی 1979 اگر حالا نبم. اگر حالا کم کر راستی کردم. ل شاگردی دست پیا کردو. باسی کیو ازمونی خودم باب که.
1: والله ازمون اما طبعا من خوم لقضای پنجم لدایک بوم
0: تمام درش
1: مواليدي 1965
0: لاش صاغ بها
1: والله ميتر بداخوا عسكري وفيراري وكمال نهامتي او بارينا اويك خواست وخليه ايما بو كيبكين والله والله بهاج وسائلك بي ايما هاتك فحدي خوي بو من هات ما امشاره
0: بله
1: كدثم بيكت لو تي الفرح يستماني مش عاقل
0: لو تي الفرح
1: أنا والله أمو تي الفرح هاي كي سجوان بو توجوان
0: راسته
1: براسي جوان بو
0: بله
1: ملا ميتر دي ومن دثم بيكت هو مثلا للايكاك جمالي بادر قان بمصلاة ورزمية لأخوة بزيابة لحياة ماوة للاي حاجة أبلاي توي الله بو يعني الزور وتيلم قوري ولا ثمانية
0: باشا
1: حتى ثالي نويك ثالي نويك وتيلم حوي لا أصحاب اسفي أو من خوم بوكو سرق فريب وبي خوم حتى 2005 من نو وتلابو
0: شهر دسال
1: بلى
0: حتى
1: 2025
0: 2025
1: من نو وتلابو ايتر أو كوتايبي هاد لبرو قران كادي بس ملكك هات وكو ملشت جاني من زور خوشبو لبرو هموم لبواري قشوكو دالا تاوكد
0: خوش او بواري عبا ثرقال بيتايا و
1: قريتو من خوم باورناكم لدائدو لوزارتو لوانا لوزارتي قشوكو دالا خوش ترهبه بوكو ويستي خوم لبرو كرتكي جوانا كرتكي بيدو كلا كرتكا يعني اثبونمونا ام سي هزارو صد شويني كمن بو جنام تنباسكت
0: بلا
1: شانزة هزار كارمد يشتاكا
0: شانزة هزار
1: ام شانزه هزار کارمنده مثلا کومله کشی داخلی و ناوچی و حکومی من لکل بوتاو
0: بله
1: اصلا اما بو سپاسی او همو بن که گشتارانه نکن بو نمونه اما اگر سیری او بکن دیوان که دراوسه اوه زیادت لسی شاگردیه سی کارمندیه ام سی کارمنده هلی برخصاوا ایشی برخصاوا یعنی مشخورا معنی گرفتی نماوا که شنیا. جا ام شانزه هزار کارمنده بمشه ویا جانی مسخر کراوا دست بری کمالاتی بو کراوا.
0: باش اول آوا که محمود باسی کارمند کان کرد. زوربی رستوران تو میان خانه کان لسه کارمند کانیان بیانی نو خلقی داره ویا. و گرفت دروز نکا یا خود عصایی بو ایو ام جوره لکار کردنا. هیچ اشکالی کام بود دروز نبا؟
1: اما او حالا تمام تیپران و لبرو سالانه که رابردو آوشته بو کارمندانی بیانی منظور بو بلام خوشبختانه لری دستیگش گذار و بتایبتی برد خات و مل جلال که رولی کاری ها بو برای و برای گشتی کن به عام رولی کاران ها بو که بوچی خومن ها ول ندین که جیگروی ام بیانی انا دروس کن
0: خومن بین بزرگ
1: خومن بین
0: بله
1: اصلا خوشبختانه تو چی تر رستوراتی و یعنی اگر صد کس به ده کسی بیانی
0: بس من کرد
1: اما مایی یعنی دلخوش کرده با ولاته که خومن با ناوچه که خومن با شهره که خومن تو مثلا جاران اما اگر این بوستا پیکا بیانی نسیمانی حتی امان هنه براستی تیشوی که زوری تیشو حالا مثلا خومن دروس یکید لری دورات و لری مثلا کمال اشتوا اما او من کرد و که کم بود تو یعنی زور کم بود تو مرا ولی
0: و تا باشه که کم کرده توانی
1: زور زوریش باشه و اما شریکیشین سواد و خواهد سرعتی را خواری میکردنش لخواردن و خواردن و حوانه و براسی و ابزارم پلی کمان بده سینابه لبرو شریکی میان دوستین
0: بسابت
1: شریکی خوشخورین و کسیش که داریم اینی براسی.
0: ارالله ماشاءالله.
1: اترم جا همو خواهد نکنیش من براسی نمونه او.
0: راست.
1: همو آبی خلقی جو شاید من بابا.
0: باش جا کج محبوب استیو من کرد که چند گروپی گشتیاری اتوانه به تنها شاعری سلیمانی و چند نشته جیب به. انجا اما به هندی کم بعض ل بنمونه میوان خانه کان بوکی باز ل نرخه کان بوکی کو زینتر نرخ گرنگله همو شونه کاگ محموانی حزکین برمون ل شونه کی پاکو خاوی نشاب منی نو یاخد اگر رستوران بل رستوران تی کی خوش شانم خوین بولم ایت هاتو زی کی نرخه کا رساب کتو گنجاو بیت
1: خو نرخ بپی وکو باس مان کی بپی استیرو بپی ریز بندیو بپی فراوانی شوێنەکە و بەپێی خواردنەکانە بەڵام بۆ معلومات ئێمە کە ئەڵێن شەفەت بنکەی گەشتیاریمان هەیە ئەمان ناویان شەعبیە و میلی پێ ئەڵێن کە ئەلف و نایابە ئەمە لە ئوتێلەکەی لە 5000 و دەست پێکە تا 5000 بۆ نەفەرێک کە ئەخەوێن لە مەطعەمەکە تۆ ئەتوانی بچی لە 3000 و دەست پێکە تا کۆتایی ئەچێتە تا 1000 ئەگە خۆزیش بخوا
0: ده هزار
1: اما براسی اما وکو میلیه کن
0: باش
1: بلام اما میوانه کن من فرقانه میوان مانه اچه تشوینی پینده سیره پینده سیره یعنی خدمت دکره خدمت گذاری زوره خواردنکی تایبته اما براسی خوتنکی لبیسو پینده دولار و همانه با صد دولار لیگه سیره با پینده سیره اما نرخکیه تی
0: بلا
1: بەڵام چەندین ساڵە ئەم نرخە گۆڕانکاری بەسەرە ناتوە لە نرخی خواردنەکانیش ئێستا تۆ بیرکەرەوە لە بازاڕە زانە گۆشت بە چەند
0: وەڵاونە گران بووە لەم دەقەی کە ئێمە ئێستا قسەیت یاکەین
1: ئێمە
0: بزەبت
1: من خوان لەناو بازاڕاین ئێمە کیلۆیە دووگمانە کڕی بە 6000 ئێستا بە چەندە بە 8000 بە 20000
0: هەر کەس ناچوو بەلای دووگە وەڵڵاهی
1: دووك ئەمەیە بۆ نمونە یعنی یا مثلا تو چی برنج اما نوع معنی بلام با ام شتی بازار
0: گرانه
1: گران بوا
0: زور
1: بلام اگر بیر کی تو لناو بن که گشتیاری کانه بو کشمانیه بو گلی منیه یعنی گلی اگر بیش به زون نسبه کما دبرو لوز اکتی ناگا اگر لوز اکتی بگا گلی ناکا تو ایستا اچی دا شوینه که چوار استیره قوزیه گخوی ئەڵێ 12000 ئەو قۆزیە قازاش ناکە خاوەن ڕێستۆرانتەکە
0: خاوەن لە شتەکانی تریایەتی
1: لە شتەکانی ترا قەرەبو یەکاتەوە ئەینا قۆزیەکە ئەبێ بیبێ لەبەرەوە شوێنەکەی چوارەستێرێ ئەبێ بیبێ نەبوون نییە چونکە هیکی کە لە مەرجەکان ئەبێ گۆشتی سوورت بێ جا کە بوود ئەبێ نرخەکەیشی دیاریکراو بێ نرخەکەیشی گۆڕانکاری بەسەران نایە بەڵام لە شتەکانی ترا مەسەلەن لە برنج و شلەیە لە
0: سوپەکانیایەتی لە کەبابایە
1: لە شتەکانە فەرقێکی بۆ ئەکات و قەرەبووی بۆ ئەگرێتەوە
0: ئەنجا کاگ مەحموو ئێستا هەر کەسێک بە نمونە تۆزێک بەرچاو بێ دەربکەوێت تۆزە ناوبانگی هەبێ خەڵک بیناسێت و خۆشی بێ ئیتر ڕاستەوخۆ دەسایاتە بەرمونە بزنسێ ڕێستۆرانتەیەکاتەوە یاخود شوێنەکە ئەکرێ بە ناوی فڵان کەسەوە ئەمە زۆری و بۆری و زیانی نەبووە بۆ چێشخانە و ڕێستۆرانتەکانی تر
1: بەداخەوە هەیە بەڵام ئێستا بۆ نمونە من تەمەنم لە ئوتێلا تەرەف کردووە
0: باشە
1: بەیانی ناتوانم چم لە بواری ئیشێکی ترایش کەم
0: بله
1: لەبەرەوە من لە بواری گەشتوگوزاران دروست بووم و چەندین بەڕێوەبەری گشتی گەشتوگوزاری ئەم شارە ئێمە ئەناسێت و بە پشتگیریمان و بە پێشوازیمان و بە ڕێزێنانمان و لەگەڵمان بوون ئێمەشە لەگەڵیان بووین سپاسی هەموویانەکەین لەبەرەوە ئەوان ئێمەیان ناسی و ئێمە ژەومان ناسیوە بەڵام ئێستا تۆ ئەگە بیرکەیتەوە لەلایەکەوە دانیشوان فراوان بووە خەڵکەکەی زۆر بووە الحەمدوللیلە کە زۆریش بوو
0: خواستیش زیاکە لەسەر هەموو شتێک بێت
1: ئەمە بە ئێمە نییە ئێستا من ساڵی نەوەکان تا 95ش تا 2000ش لە شەقامی بە ئۆرزی باسکەین
0: باشە
1: شەش لەفەمانە بووە
0: گەس
1: ئێستا ئامارم لایە 21 گەزیتەیە
0: بەس ئەو جادەیە
1: بەس ئەو شەقامە تا چێتە وەلی جاران تەناوبمان پێیەکردن بەڵام ئێستا تەناوبیش نایکەین بۆ خواستی خەڵکەکە زۆر بووە
0: ماشەڵڵا
1: كزوريش بو إذا توصل لك الحمد لله مالي سعري نبي
0: راسة كل ما شاء الله بلا دعاء
1: ده أبي تو بي بي لو نكيت والله والله من أتم بو بعض ساعاتك
0: بيك راسة
1: كاك خلق دور بو زي كدوا
0: ما شاء الله
1: شارما بو بدوشان
0: راسة
1: أما نبي بقلي بلام هندي كات هندي كات بيداشو نوا بمولته كان بكري وابدانم ببوچوني خوم خراب نبي
0: خراب
1: نيا ثكاك من با دوراتي كبي ام دوراتا بياني كم من اليم چاخانه دانم صفاتي چاي چيم كابي
0: بله
1: يا مثلا من كباب چيم باب دانم كبا ك يعني لخلقه كا دور نبم كبزانه من كباب چيم
0: بالصب
1: بوشي ومولاتم بله يعني بلام إيش تأمى إيش يشيل ثكراوة هموش يقشونا أو قناعته يعني لريد دوراته وإن شاء الله وش تانا أجر توبير كيتو يسيما بولمونا دائما إما دورة ما نبوا دبواري بيجوازي ميوان داري أتكيت يا مثلا بولمونا جاران قلت أي كان هلا واثق قلت أكا شوار متر بو سيمتري بس قلوبي هو بو تيانا كد بإنديزي يا كم رستا دو هما ينكل بعربي يا ميدامو شو خالو بلام صفات بخوا او استنما اي مزماني دايك ابي يا كم رستا بدحتشي دبروشرو لا لوغو لا قوت او لها الواسين وامانه زماني دايك بو زماني برستي يا كم
0: بله
1: اما براسي ايشي وكلاوا
0: راستا
1: كابرا مثلا اخوات نيكي اوروبيه هنا اي من بولونيا أبي هل أو أبي كم خم دهان من خير؟ إيه ما خو ما كردي، زمان ما كردي يا.
0: راستا.
1: كاك تو إيه زمان كي إيه ما ليا كم رصيا دهانه؟ أنت خويا كبلوغ كبتشي أي كي إيه ما
0: دعوة. بس خوش كاك محمو زور زور سباستا كم خوش حالبوم كأمره لقل معنا أما دبو إن جامل ليرة بوردي واجوي ميو أنا كانم هيا حزة كم واجوي كم بوبا جيب هيليت.
1: بس تشاو
0: تشاو كان خوش بي زور سباس فرمو.
1: بلام أجد يك ثانية ما بيتو
0: فرمو ميمي فرمو.
1: ام دوره من هي ام اس تا
0: پنج هنگاو بو آماده
1: کنی فرمی ام دوره با امو زانکو سلیمانی با هاوبشی ام دوره شلاکه تو تبواری جبدی کدنه وا
0: باشا
1: هر جاری دکسو پانزه کس اچتا داخلی ام دوره ابی لبواری پیجوازی میوانداری و هر وها خلی سلامتی خوراکی دبن که گشتاری
0: هر بجین دستان خوش به و سپاس به او خم خوریه
1: سپاس تانکم
0: سپاس کاغ محمو
1: دستو چاو تان خوش
0: فرمو واجه اک مامو بجه به هلا
1: بلا بسر چاو
0: چاو کان خوش به کاغ محمو پرسیاره کلی بکم
1: جا جگه ماو
0: واللهی اها دلی کاغ بهروز و واجه اک مامو بجه
1: به هلا او کاغ بهروزی خوانه
0: بله برای برایتی باخته کن. ولی کج محمود پرسیاره کم هی حذف کم لیتی بکم.
1: بله.
0: پیم بله توام رجلا داره و نه خوی یا لمالو نه خوی.
1: من ام دقیق هر خوب و مالو بیکوی.
0: لشتان صعب. فرد
1: و خامن سه کرمه ای کان سنگلا شو راه شویه تو. نلای کامرانی خارج. کابو معلومه.
0: بس بله بر کامیره که اوت مو مالو کرکی. قینا که جی میره واژو کوم امو کوم جهزه کوم پیمبل همون یوره لمالو نان خویا ل رستورانت
1: ل شوینی میوان هيا من ابي لدروبم
0: لدرو
1: جاري وایا خوم حزه کوم لدرو
0: اي باش يا خو عافيت به
1: لا خو سلامت بي
0: بلشي صح وشينا قري كاك محو
1: والله كامي كاك باروس
0: ها وتا او كاك زرنگا كاك باروس ها ل خواروي كاك محمو الا بيا الا ان شاء الله واني امزاك مبوك بالله عيبيني كاك في شوا والله او بوردلا بن بروجرامي كتير جماعه دوك زارزار اوا بي كانم من لقل برادر كان مال بي كانم لكونترول قسا كان ياخد جماعه اشتيكلن بو بي كانم نلن شانو شيد ولا خويا بي كان دس خوش كاك محمو دس خوش بيا خوا دوي اخوين مو بزانم تشينو سيو كاك محمو دس تشاو خوش بيا كاك محمو
1: زور سباس
0: زور زور سباس تاكم
1: ممنون
0: زور سباس خوش حابو كاروي يكسر كاك محمو ای یای تو تو زیور لای منو زاره مرو مرو
1: والله تر اگر اشتان ما من
0: زره بله نه والله خیر وی کاگ محمود جان زور زور خوشحال بو زور زور سپاس تکم گورت کردم ان شاء الله کو تا پروگرام ما نابو پروگرام کیش ما نابو اگر بیرم نکرنا وی رستوران دکاش کر هر پیتا
1: بس
0: بس زاو خوش سپاس
1: کردم تا
0: زور زور سپاس زور زور سپاس نمون بله خوش ایستان سپاس کابینر مامو سپاس بو میوانه کنم کمیش آمدی یان هله پروگرام و اسما برگی دواتر بلانبر لو و چانه گورا گرمو برداوم دبم لغلطان فرمو دست خوش کاگ محمود زور سپاس فرمو
1: تاتان خوش
0: دوباره سلاوتان لبه خوشیستان برداوم لغلطان لا برگی دومی امر پروگرام بس لبابتی که گرنگ دکین وقت زنین کلا استاداله پشوی هاوین دین زورگ لمندالکان من قطابی خونسکارکان ایتر ورده ورده خوندنیان تاو کردو لمالاوا به ایشه بن هندی جار واده که منالکان مشغولی موبایل و آیپاد و سوشال میدیا بن با گشتی و یکی کتر که لبابت گرنگکان اوه که دیکو باوکان برادی که برچاو هوشیاریان لسر او بابتانه هبه یا خلو دورانی که لورزی هاوین دا تایبته با خوندکاران و منالان لطمان جاوازکان دا اتوان سودیه ورگن اما نمانو توه که بایارینه که بانه چه تا کولان با پاسکیلینه به بلام بالا پرورده دانه بره با اوی که چرمانگی که تر روی کرده و قطاب خانه کن و ناونده کنی خوندن فیری او نبه بنمونه یکو دو شو سی شو لگل خطاب خوه تو یکی نیورو هسته تو دوانزه نیورو هسته بطایبتی اما توزه دایکان اگره توانه لبری که منال توزه برکوتنی زیادی لگل دایکا هی برو جانه انجا مانیم زنین که چون من دالکان من لپرورده دانه برین بطایبتی لپشوی هاوینده چون اگه داریان بین لسر ام بابتا گفتو گو دکم لگل میوانه کم که اوی زور برس ماموسا سامان قرداخیه که برس یعن ماموسانو اول همان کاتیجا شهر زای پروردن ماموسا یان زور بخیر بیسر چاو تندرستی چونه تو باشید
2: ممنون زور سپاس
0: یا خواب خیر بی ماموسا یان
2: سرطا بنای خواهی گرو مهربان دست خوشی با برنامه کتن برنامه که سرکوتو هیو سرکوت نیزت رو بخواستم
0: ماموسا یان یا خواب خیر بیسر چاو انجا ماموسا سامان اکی کلا ماموسا خمخورو دل سوزکانی کرتی پرورده و هم لا باخچه ساوان و من ازمونم هیل گلیا و کارم کردوا اینجا خواب خیر بیسر چون مامو سایگا مامو سایگا ایتر وکو باسم کرهندیک ایتر دایکو باوکان که هاوی نیلی ایتر که که والا بام نالا که گناحا هرچی که بابی که هرم دومانه و ازیلی بینا هندی جهر جبه با مخوا مخوای بینی دایکو باوک لسر ام گرفته اینجا پیم بله که منال پشوی هاوین دا چون ابید دای نبرین لپروسی پرورده که دوباره دست کرایو بخویندن و وانکان توزیگ وعی هبه آمادهی هبه شوگ نبه او چوار پینج مانگه لبی ای که ترایو لوزعی که ترای راست خوب چه تناو بابتی که توزیگ قرصه لسری چون ام دای نبرانه دروس بکیم
2: سرطا دمانه دست خوشی لبرسان که این امبار دمانه کار راسته کن اجازه و با ناو خزانه کن و شاری خزانی زور گرنگا تاب تواند من اغلب کنن به جوانی پرورده کن براسی پرورده چم که نیه یعن تایبت نیه به دامن زراویک بلکو پیوسته به همو لعنه کنی کویجیانی مروفایتی به تایبتی خزان که خزان یکم دزگای پروردگی با پروردگی من علاقه کنم.
0: بله.
2: براسی او دایکو باوکا تا وشیار بید، تا روشن بیر بید، تا او کو پرورشیار بید، تا او کو آگاه بید لشینگه کی چوار دوری.
0: بله.
2: چون که من علاقه بود لشینگه کی چوار دوری پروردگی را و هاتو تا دنیا و نک بو اوی که باوک زوری لب کاتو اوی که باوکا که ایت یعنی فرضی که بسیار من علاقه. بوی پرورده زور گرنگا بو خوشگزرانی تاک هاتوه بو خوشگزرانی خزانکان هاتوه بو خوشگزرانی کمالگه هاتوه حتی که بو پیش کوتنی ولاتو نشتیمان و حضارت هاتوه اما لانی پرورده اگر وک سقراط علیه او کسی که پرورده کرابید براسی اتواند راستکان ببیند اتو انا راسه كان بجينت واوكس شي كم ترخم بالواري فرورده تدايك بيت باوك بيت دامز راو كان بيت براسي كلينو بي فروردي في وديار بيت لهر بوارك عتر بواري فروردي منال بيت لبختي منالان لهر زكاري بيت يعني تمنيكي جورشا بيت شو فرورده وابستنيه ب يعني تمنيكي مروف بلكو هموج يعني مروف في سي بفرورده هي
0: راسته انجا ما مصا بنمونك اتشينا ورزي هاوينو ايترمنال با جورج لجوركان ازاده ب درن هلاسه موبايل و ايباد زور بكاره هنه رنگا ديك واكش بلندي قيناك كيشانيه هرم دومانه منال به لا ورزي هاوينو بشوا زياتر بچيو خو مشغول بكا ياخد لسد ديك باو دروستا چيان بوب كات چيان بو دابين كات
2: بله پرسره کی زور بچي ام اس ال بشوي هاويند بشوي هاوين يعني ناوكي خوي بخويتي يعني بشوي بدريت باسراحه الروح او بشوا لواري پروردد اگر پربكريتو مثلا امن الله كاتيكي بخو بسر نبات يعني كاتيك با ايباد وب شويك تا درنگان خريكي ايباد بتو باني درنگ هسيت خوتن زين درنگ حسن كاريغري هي لسر بيركنو لسر قشفيداني منالش لهمان كاتا اگر او منالا زور بيوس بيبا ايباد و يعني زور بيوس بيبا خو و يعني زور بيوس بيبا تي في و يعني موبايل و يعني سوشيال ميديا و وهي اللي درس منالا كبيت ك باوري بخوي نبيت سيقي بخوي نبيت متماني بخوي نبيت هميشه چاري چار دوركي كاتيار متي بدات و يزور گرنگا كانسان بتهبتي دايك باو بالبرسارية كمان لبرور لكني من أغلى كان أنا من لبختي من أغلى نك من أغلى كبينم كساتي جزواني هي من أغلى كبينم كزمان الرز بكاري يعني أزانم أو دايك سرتشاوي سرتشاوي برور لكي دايك باكو دامس رواكي خزانتي
0: بالضبط راسة هم يشوا ترى ولا كوني شو ك ايتر من دال كأني ريت أخطاب خان يا أخط هرجع جيتر عيني ماله ايتر كسيدي من أغلى كاكي زنی لما علاوا چیه و چونه و چیه گذارید ماما سا جنگی منال زور زور گرنگا هلا قناقانی سرطایی تمنی و ایتر هلا هاورکانی و هملا خزمکانی و هملا خیزان و دای کباوک و منالکانی تاند کولانیش بگو من پیم بله چون اتوانی جنگی که لبر و کو دای کباوک با منالکان من درست کن
2: بله سرطایی به دای کباوک لگل خوی اندا جنگی کی تباب پیک بینن تا وقتی بتوانن به تبایی آم نقلانا یعنی چایی لیپ کن
0: بله
2: من ماموستان یعنی اگر جنگ که مثلا نمالا و تندو تیشی تا دروز ببیت به تأکید اگر زرته با آم نقلا من روش کن من علاقه می‌نی لپولی هرمی عبو جوری هرمی عبو دو من هربون شر أنا كت وتم أبو بوجي وعلي هدي وتي آخر باوكم لما رأى ولا دايك مدى يعني كاريجري توندو تيجي كاريجري جنجي أرام كاريجري هي لسر برودة ولسر كاردانة ورفتار وسلوك زماني أم نالش يعني بكارين أنا زماني رسب بشكل أدب بشكل روش براسي علي بي علي عزت بي كوفيز وتيكي هي الله اگر بتوت يعني كومالغاك دواب خيت يان منالك برو دارو خان بريد او فروردي لبسنارو اخلاقي لبسنارو
0: بلا
2: اگر بيش توت او مناله سركوت كساتي كي بو دروز ببيت ببيتا سمبولك خزمتي قالو نشمانه كيف كات بيوسا فروردي بهيس بكيت بيوسع أخلاقي بهز بيت بواري بخوي بيت تاكو بتوانا خدمتك زور قرنك أمس أنا أم في السفانة يعني يكي كيوكو سقراط 2400 صلى الله مبر يعني بس بروردة أكاد كبروردة بيوسع بوجيان ضرورتي كي جيانا وهم كسيك بيوسع يعني لبواري بروردي مثلا نجتماني لبواري بروردي سوستاري لبواري بروردي خوشویستی لباری پروردی کمالاتی لباری پروردی خیزانی لباری پروردی هاوریتی چونکە ئەم ناڵەتێک کەڵی هاوڕێ بێت وای لێ دێت کاردانەوەی لەسەر ئەو پەروەردەیە بێت کە وەری گرتووە. من بۆیە حەزەکەم ئەلێرە ئیشارەتێک بە شتێک بدەم. ژیانی ئینسان، ژیانی مرۆڤ چی وای لێ کردووە کە پێکهاتی ژیانەکەی بتوانێت سەرکەوتوو بێت. یعنی هەموو کەسێک حەز بە سەرکەوت نەکات، بەڵام ئەم سەرکەوتنە تەماشاکی پێویستی بە چی هەیە؟ پێویستی بەوە هەیە کە یەکەم جار ژیانی ئەم کەسە یان ئەم دایک و باوکیان ئەم منداڵە بریتێ لە گفتار و کرداری، یعنی هاچی گفتار و کردارێتی بریتێ لە ژیانی ئەم کەسایەتیە. ئەم گفتار و ژیانە چی کاریگەریکی کردوێتە سەر گفتار و ژیانەکەی کە بۆ ئەوەی ئەم دایک و باوکە پەروەرشارێکی باش بن، خەمخۆرێکی باشن بۆ مناڵەکە، یان مامۆساکە مامۆساکی دڵسۆز و باش بن بۆ تەلەبەکانی. ئەوەیە یعنی خۆی بڕیار بدات، خۆی بڕیار بدات لەسەر ئەوەی کە من ئەم گفتاراکەم، خۆی بڕیار بدات لەسەر ئەم کردارە. من بڕیارم داوە کە ئێستا هاتومەتە بەرنامەکەی باڕێزت، خۆم بڕیارم داوە تێگی ئەم بڕیارە. یعنی چۆن گەشتمە ئەوەی کە من ئەم بڕیارە بدەم لە ڕێگەی ئەوەی کە من هەستێکم هەبێت، هەستەکانم هەبێت کە سەرچاوی معرفەیە بۆ من، کە سەرچاوی معرفەیە بۆ مناڵ هەستەکان، کە سەرچاوی معرفەیە بۆ دایک و باوک، یان بۆ مامۆستایان، بۆ هەر مرۆڤێکی تر. ئەم هەستانە پێم ئەڵێ ئایا هەستی خۆشی خۆشیم پێ بەخشێ، هەستی نەرێنی و نەخۆشیش وام لێ ئەکات کە ئێمە دوورکەومەوە.
0: باش، اینجا مامۆستا حەزەکە باسی بابەتێکی تر بکەین، ئەویش بابەتی لێپرسینەوە و لێپێچینەوەی لە مناڵ. هەندێک جار دایک و باوک تۆزێ چاوپۆشیەکەن لەوانەیە بەداخەوە لە هەندێک لە هەڵی گەورە شابێتی بۆی خۆشەویستیە زۆرەکەی بینی دایک و باوک و مناڵەوەی لەوانەیە چاوپۆشی بکەین. ئەم چاوپۆشیکردنە هەڵەیە یا خۆت مناڵ ئەگەر هەڵەیەکی تر بێ بۆی ڕاستکەیتەوە بڵێ ئەمە لێراتوو ئەم غەڵەتەت کرد، نابێت دووبارە بکەیتەوە، ئەمە کارێکی هەڵە بوو، و پێویستیشە بە چ زمانێک پێی بوترێت؟
2: لە ڕووی دەروونزانیەوە شکاننی مناڵ شکاننی کەسایەتیەتی کە ئەڵێ مناڵ پێکاتەیەکە لە جووڵە لە هەڵە، ئەتر کە ئەم مناڵە هەڵە کەتر نابێت سەرزەنشتی کە دوو بە تایبەتی لە ناهاوڕەکانە لە ناو خزم و کەسکارە بیشکێنیت، ئەتوانی کاتێکی تری بۆ بڕەخسێنیت، چوونە دەروێکی بۆ بڕەخسێنیت، بەڵام بیری خەیتەوە بڵێ کوڕەکەم کچەکەم بیری دێت ئەم هەڵەیەت کرد، ئەمە بۆ من زۆر ناخۆش بوو، بەڵام بۆ کەسایەتی تۆش لەکەدارە بێت. لەبەرەوە جارێکی درشتی وا مەکە، ئەم هەڵەیە دووبارە مەکەرەوە. وە پێم خۆشە ئەگەر تۆ بەگوێی من کەیت یان هەڵەکەت ڕاستکەیتەوە، من هەر لە ئێستا هەدیەکت ئەدەمێت
0: سزا و پاداش.
2: بەڵێ بەڵێ، کاریگەری زۆر هەیە لەسەر ئەوەی کە ئەم مناڵە بەخۆی ئەبچێتەوە و هەڵەکان دووبارە نەکاتەوە.
0: باشە، ئەنجا مامۆسا شتێک زۆر زۆر هەڵەیە کە دایک و باوکی ئێستا ئەیبینی کە نابێت وابێ، نابێت دایک و باوک بۆ شێوەیە هەڵس و کەوت بکات و ئەو ئاماژانە پشانی مناڵەکەی بە.
2: بەڵێ، هەندی حاڵەت هەیە، یعنی سنووردارە، یعنی بەکارێنانی سۆشال میدیار بەڕاستی ناکرێت بە ڕەهایی بکرێتە بەردەم مناڵ، چونکە کاریگەری لەسەر ڕەفتار و گفتار و سلوکی ئەبێت، و هەروە بێتەوە زۆر نازدانی خۆشەویستی نازێکی زۆری پێ بدەیت. ئەم مناڵەوە وای لێ دەرەچێت کە هەمیشە چاوەڕی چواردەوری کات کە هاوکاریکەن. لەبەرەوە دایک و باوک ئەبێت زۆر ڕۆشن بیروێت لە واری پەروەردەزانیە، ئاگایی لە ڕووداوەکان بێت، چ شتێک باشە بۆ خێزان، چ شتێک باشە بۆ یاریکردنی مەسەلەن، چ شتێک باشە بۆ حاڵەتی یادگە و بەهێزکردنی یادگە، چ شتێک باشە بۆ حاڵەتی تەندروستی ئەم مناڵە، خواردنی تەندروستیان، وەرزشێک یان فێرگێک بیخاتە فێرگێکە بۆ ئەوەی بتوانێت گەشە بە توانەکانی بدات و گەشە بە ئەندامەکانی لەشی بدات.
0: باش، اینجا مامۆسا بابەتێکی تر هەیە، ئەمیش هەرچێتە بابی ناسپیانی دایک و باوک و ئیتر ئەو خۆشەویستیەی کە هەیە. میوانێکمان هەبوو لە پرۆگرامەکانی ڕابردوومانە، باسی ئەوەی کرد کە باشترین ڤیتامین کە تۆ بی بە مناڵەکەت ئەوەیە لە هەموو شتێکان نەڵی باشە، بڵێ نە با نەئت هەبێ لەسەر هەموو شتێک مەڵە دیت خواقەی ناکە، ئەوەی یەکێکم هەیە و یاخود هەرم کچێ یاخود هەرم کوڕێ بە هەموو شت، نە پێویست ناکە، بڵێ نە يعني تو معقول نیم نالکه در راجه که سه جار بی با مارکت کشتی با بکریم نال هبه دو جار خوارنه و گاز یکان بخوا چو زنم سه چوار مساسه و موتا و بسکیت ها یعنی تو لماله یعنی خودشتی کتر والایی من اوام براسی زور زور پینا خوشا و زور لمنالی ام سردمه و گنجیش بطیبتی کتکانیش و کرکانیش آنی که تمنه که هر زکاریانه ایتلا سیانزه سال و چوارده و پانزه سال یعنی دایکت خوارنی اماده کردو چشت هی لمالکه اما خوم بسر خوش ما هاتو یعنی بس باسی هیچ کسی گیتر ناکم خوم خواردنم لینا و منالکم داوای پیتزا که دو آوای لفا که یعنی من لیره و داوال دایکو باوکا کان نکم که تو خود مالا و چشت یکی خوین و خوشت حاضر کردو هیچ کاد رگمه که خواردنی درو با منالکت بی اصایی که تو روژه لروژان شکر نیتر مالا همون روژه خواردنی نیه بوی داوال که اصایی لگلن بابتا تو هاورای یا خود قصه که تر اضافه و هیا
2: والله هی دایکو باوکا ابه پلانی عنها بیت
0: بله
2: تیگی یعنی ابه برنامه که عنها بیت بو پروژکتی منالکان
0: بله
2: برنامه کن ها بد بوم حتی کو دهات و خرچیان نه کرد ام خزانه خرچیان سوارتر به لدهات لبر او هل روی عینیش و اصراف انسان آوند مصرفاتی من علی کی کات زیال حدی خوی یعنی من علی و هی ل دراوسی کی یعنی ها ورکی ام من علی زور اچت و خود فرمود اچت بو مارکت که بهنين ورأي وارشو ببرجان بحر خرجكات والله من عليك تريش هي لولا تمشاكي بيويسي بواها يكا دو صغبان جا خرجكات أما همي أقرأت بو فرولي أو خيزانة من فيديو كميني من عليك تاكي نحلكي بترابو زور خفتي خوال جلو برقا كانشي درابو فقيربو دياربو حريويس شاكي كاتو كاتك سري برس كردو باوك منالك يبيبو منالك كشخي جواني يعني دولمن بيالاو كاني باكر باوكي دس الرايك يشا كورن بعد لمطا لا هناك لا قطارك دوانك نزيق بو دي سانة منالك هر برية نايبة بيالاو كاني بيالاو كاني باكر دو أم منالش آوه سيري كر لاتلي خواهي خوزك بيالاو كمو بأمني شوكو أو باوكي زور پلیبو قطارکش یعنی هورنی رویشتنی لیده با پلی پلی رای کشه تاکی لپیلاوکانی بجمه منالکه چایی تو بو منالکه فقیره که پیتا که پیلاوکی حال که تو رای کر با دوی منالکه منالکه سواری قطارکه بو هر ویس بیاته بیاته نیتوانی قطارکه سریعتر بو تاوی لیهات تاکی پیلاوکی بو حالا تاکی پیلاوکه نگشت منالکه کوت خوارو تاکه پیالاکه که تو خواهر و قطارکش روی بالا منالکی ترک کردن و قطارکه او سری منالکی زور به تعقد بود و توی حوالی خوبه بالا منم توانی پیالاکه بگن و دست اوش پیالاکه خوی دکن و پیالاکه تری بو خلا که من تاکه پیالاو چی لکم ام تاکه پیالاو تو استفاده دکی ات منالو که گول گشای مثلا اما بابتی پروده ل مثلا ل کره باشور ل فلندا على حسن قافورة اليابان واني فرورده هلا منالي ودخلن ريت هلا منالي و فيري أخلاق فيري سلوك فيري زماني رزي كان تاوكو فيري بخشيني كان تاوكو بتوانا بيكساني جان ببن نصر يا ببن خدمة وزاري كي خاكو نشتمانا كان
0: دس خوش ما موصى طبعا لاستردمانا كأم منال بوين صالينو چارونه و پنج و آنها یاری کن من باش شوی بو هاور کن من هات نمالم و یا خود لجوری که خومن یاری کن من بلاو کردوانی و یاری من کرد بلام استا آونه ما و ک براستی تو خود من خوم هر دایکم رجنم ک منالکم عسودنیم خوم آونی خوان خواست سیکم بدرا و سیکم نبی یا خود گرفتی کم بودوس که بلام حسنا كم مرتاح بكم نالكم لما لك ترى ياريب كاد اما براستي بوشي ويا من ناي شارموا بلام هندي جاريش كلا اسا بيلي ليكينوا هستا كين خوش بو يعني كتو اروشتي مالك ترى ابيني توزان مقل هاوركان تا ياري تاكر يعني دراوسي كاني او ساج بيغمان جياواز تربون براستي على استا خلق كاني او ساج جياواز

0: دنيا ببنو جندي قشاري قيوان جيان لنا وسروجت جيانيكي تندروست.
1: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديو خاكا نو نو بوينت يك
2: راديو خاك هشتاو حوت بوينت حوت

0: استخدام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسربردني سات خوشو ل بيد نكرا و خيزان يكان دستبرك جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خورتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك